الموطن برسالي وفكاتشي لبي هلا يريد ليهنا نرسأليه ويدلنا يطلبوا ينطالكم هات لفلا ما يستيام الويدة بهالدين ويزمم أراوي الهننا لما يدنش يطلبوا والدين الهاجة يو لغرا ينطيلكم إما هو يايد بموت جنرالي يك تطلبوا شهاجة المصر في اسمي ويطيلكم وليدي دا دين الويدة عند تملينا بكونفيدنسا و اجيلنا نطلبوا بكتر هجة طول حياتنا كلها ملا اللورة ما نيش اش نستهو من هبا الى عصو الاندفرنسة تانا الطالب متى السينيو السالفاتور تا ديفين داك لياتينا ملا اللورة ما نيش اش نستهو من هبا العصو الاندفرنسة تانا الطالب متى السالفاتور ديفين داك لياتي كل جراتسيا كنتا نتاند ازمبي تا طالب نافل الافانجيليو يدنا ليو كان يطلب تسبيس وكان انك ياد الليل في الطالب الساهنة جوستي وطويبة دأس السلفاتور ديفين ما نلب دا جراتسيا لنشتي ونقلو ايه ونتلو دهلة في نفوسنا ونهزبو فتيد البزونيات كونتينوي تا الروح تا الجسم ما يهجونيش اندورو لين داك ليو بيس يستياتينا داك لي يهتيج روحنا وجسمنا كما دوا عناش نربهو الشيطان الدنيا جسمنا كم انفيتسيش نيلبو كم باسيونيتش رزنو كم دنوبيتش نقرو في سيتواتيوني دا سكتا البزة تدباتية شيبقى لنا وليدي التركة تالقدسين الطالب ديك الفيرتو بزونيوزا واندسبنسابليا النسراني كم يكو طيب وانك يكو هزين الطالب والفيرتو طالب ندمين كلا كم يكن يورانتي وكم يكوريف كم على داوك لما يافو شين وكم على داوك لمخهم مفتوح الطالب والشينسة تالفديلي كلا دربة واحدة سانتين ياسيو كان في فياتش ماشي هبيب كل واحد منهم كان اتجور تشورنينا بشهويتش منتيو فيا ويهت نسران اللي ينتبه كم كينو عيانين حاصلي عندو يينهم طلبهم يستاش يينهم اجروا بالتعبية اللي كلهم وما تشتاو لينو نتيو شين وصلوا اللوكاندا مترالي الباتريات كينو نزلوا واركوبتيهم باش يطلبوا دان الراجل عمل بحالهم متى قاموا استعجبوا متى راوا لدان البنيدم كم بقى من دوت ويتشو مالارت الهين كلو اللي كينو قادين يطلبوا وما استقساوش كان قيات يعمل التواجيبة تيو ادفكاتهم ين ما ملتشين هليفات داوك اللي يطلبوا بدأسك هرقة ومقدسين ين البيمة تطابية تخهم مولي ين نشتاق لنعمل داك اللي يعملوا وما ين نايت لي لك كل ما ييدوا وما كلام دان الراجل كان كلام كوموني اما دان الكلام صار طلبك سوبليمي عليك كل ايدي ممهات لما يستاش يطلب ويطلبوا كل هين وكل مكان بالليل وبنار وقت الشغل ووقت المستريح قلب الربا الدار ووقت اللي تكون تفياجاو الهننالا ولاس اللي يسمع طلبكم كل مكان يكنتم تندرتساولو دان الطلب بفيدي وبملتان.

جاينا بدينا جمعة أخرى أدي نسا في الهتاش الجمعة تما طول السنة. هنرى نسلم لكم المرضى بموت بارتيكولاري داوك ليوما ما يستوش يهرجوا من ديارهم أنك يكمو مش مرضى رمسي يكونك سنطلبوا برمات تزوج سلمي سالم 83 وسالم 95. Imbagħad naqraw it-tieni lezzjoni tal-uffiċċju tal-qari tal-ġurnata tal-lum. Wara mill-ktieb ftit Toma Tajba naraw il-ħsieb ta' Monsinjur Michela Zoppardi li kien għamel fil-15 ta' Ġunju. Imbagħad naqraw mill-ktieb il-Kurat Tars. Żewġ riflessjonijiet tal-Kurat Tars, San Juan Maria Vianney. Wara naqraw xi ħaġa mill-leħen tal-bira. Jiġifieri l-14 ta' Ġunju.